0: من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اغفر لنا منك بخير ويا خير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللهم انت الله اكبر. الله

فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. اللهم اهد السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحين ربنا بسلام وخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعزرهم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينقل جمع جد. اللهم إنا ذكرك شكر سدتك إلهي أنت مولانا سبحان الله. سبحان من ملك الحمد لله. الحمد لله حالمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله برة وازلة. لا إله إلا الله شريك لا له ملك الحمد لله وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بك وعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حمد لله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا واغفرنا ولا تخذلنا واكرمنا ولا تهنا وافنا ولا تمردنا وتنسى علينا انك انت القدير. اللهم انا نعوذ بك وانا نلوذ نقرب بنا. اللهم بنا بهلك المحسن. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين. سر الفاتحه.
1: Segala tentang Piala Dunia. Dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda.
2: Sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.